تجمدم من بشرة دش ثامن دش كفتن شاون خدا من بني خمينة قولي ان خوابك يا ستار قولي ان خوابك